أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الخامس من مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي وألبانيزي يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. وزيرة المالية اليابانية كاتاياما تتعهد بدعم الدول النامية خلال اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مرور سفينتين بأمان عبر مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر زعيما اليابان وأستراليا إعلانا مشتركا يحدد ملامح التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، وتتمحور الأسس التوجيهية حول تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة والمعادن الحرجة والغذاء وغيرها من الموارد الأساسية. فقد عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا واستمرت نحو 90 دقيقة. وقالت تاكايتشي في بداية الاجتماع إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيداً وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة، ووصفت أستراليا بأنها الأوفر حظاً في هذا التعاون. وأضافت تاكايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دوراً رائداً في الاستقرار الإقليمي في ظل النسخة المحدثة من رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الزعيمان أيضاً على الاستجابة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز باعتبار ذلك قضية ملحة، وعلى تعزيز الجهود لضمان إمدادات طاقة مستقرة في كلا الاتجاهين. كما ناقشا التعاون الأمني، وأكدا أن بلديهما سيواصلان تطوير فرقاطات أسترالية جديدة بالاعتماد على سفينة موغامي المطورة التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وتبادلا الآراء أيضا حول قضايا إقليمية من بينها الشرق الأوسط والصين وكوريا الشمالية. وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحفي مشترك إن اليابان وأستراليا تقفان في طليعة شبكة أمنية تضم شركاء متوافقين في الرؤى، وأضافت أن البلدين يبنيان فعليا ما يمكن وصفه بشبه تحالف. وقالت إن البلدين سيواصلان كتابة فصل جديد في علاقتهما وفتح مسار جديد للتعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة. تعهدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لدعم الدول النامية التي تعاني من صعوبات اقتصادية وسط الأزمة في الشرق الأوسط. فقد انضمت كاتاياما إلى اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي يوم الاثنين في أوزبكستان بآسيا الوسطى، وسط مخاوف في المنطقة بشأن تأثير الأزمة على أمن الطاقة والغذاء وعلى اقتصادات الدول. وأكدت كاتاياما أن حالة عدم اليقين في العالم تشكل قضية ملحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، وأضافت أن اليابان ستتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لتقديم مساعدات مالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لمعالجة نقص الوقود، فضلا عن تقديم استثمارات وقروض لدول مختلفة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة. وبعد الاجتماع علقت كاتاياما قائلة إن سلاسل التوريد تمتد عبر آسيا، ومن ثم فإن مساعدة المنطقة تعود بفائدة كبيرة على اليابان. ونظرا للترابط الوثيق بين اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن الأزمة المطولة في الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات خطيرة على اليابان.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الأحد عن إطلاق عملية تسمى مشروع الحرية لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. وأعلنت القوات الأمريكية يوم الاثنين أن سفينتين قد عبرتا المضيق بالفعل. فقد نشرت القيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سفينتين تجاريتين عبرتا المضيق، وأضافت أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة موجودة في الخليج العربي لتقديم المساعدة. ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت العملية في برنامج أمريكا نيوز روم على قناة فوكس نيوز بأنها عملية إنسانية دولية، وقال إن السفن لا تحمل الطاقة فحسب بل تحمل أيضا غذاء وأسمدة، وأن القوات الأمريكية سترد إذا تعرضت لإطلاق نار. وقال بيسنت: لسنا نحن من يثير الفتنة هنا، ولكن إذا أراد الإيرانيون التصعيد هنا فنحن على استعداد للتصعيد. وأصدر الحرس الثوري الإيراني عبر وكالة أنباء تسنيم يوم الاثنين بيانا نفى فيه مرور أي سفن عبر المضيق، ووصف ادعاءات الولايات المتحدة بأنها محض أكاذيب. وأضاف البيان أن جميع السفن التي تنتهك مبادئه سيتم إيقافها بالقوة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن القوات البحرية أطلقت طلقات تحذير على مدمرات أمريكية بالقرب من المضيق. وأفاد مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة بتعرض إحدى ناقلات النفط التابعة للبلاد لهجوم أثناء عبورها المضيق، ونسبوا الهجوم إلى طائرتين إيرانيتين مسيرتين. وأفادوا بأن هجوماً آخر بطائرة مسيرة على منشأة نفطية أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم رصدوا 4 صواريخ كروز إيرانية وتمكنوا من اعتراض 3 منها. وأفاد مسؤولون في وزارة خارجية كوريا الجنوبية بوقوع أضرار في سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية، وأوضحوا أن انفجاراً وحريقاً وقعا أثناء رسوها قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا عدم وقوع إصابات وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث. ونشر ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن إيران هاجمت ما سماها دولاً لا صلة لها رداً على مشروع الحرية، وقال إن ذلك يضم سفينة شحن كورية جنوبية، وأن الوقت قد حان لكي ينضم الكوريون إلى المهمة حسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات على أراضيها بما في ذلك في موسكو، ويأتي هذا بينما كانت روسيا تستعد للاحتفال بيوم النصر. وأعلنت وزارة الدفاع أنها اعترضت 117 مسيرة أوكرانية من ليل الأحد حتى صباح الاثنين. ونشر عمدة موسكو سيرغي سوبيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن إحدى هذه المسيرات أصابت برجاً سكنياً في العاصمة، وأضاف أنه تم اعتراض مسيرتين ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتحتفل روسيا بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو أيار، ولكن استعراض هذا العام لن يشهد العرض المعتاد للمعدات العسكرية وسط الصراع المستمر مع أوكرانيا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
0: بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا. لنسأل.
1: تام تسأل بائعا
0: عذرا، بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع
0: 9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: إيه، تكسغيماسو.
0: نعم، إنه غال.

0: بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: بكم مجفف الشعر هذا؟ إذا عرفتم هذه العبارة، فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
2: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
2: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
2: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
2: إيكورا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
2: إيكورا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكورا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
2: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
2: كوري وا إيكورا ديسكا،
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
2: كوري سوري أري
0: إلى
2: كونو سونو أنو،
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية، بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وا إيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وا إيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا:
2: إيكورا ديسكا، كونو دورايا وا إيكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
3: سُمِيمَاسِنْ كُونُو سُيْحَانْكِي وَا إِكُرَا دِسْ كَا؟
4: 8700 يَنْ دِسْ.
0: إليكم المعاني.
3: سُمِيمَاسِنْ
1: عُذْرًا،
3: كُونُو سُيْحَانْكِي وَا إِكُرَا دِسْ كَا؟
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
2: سويهانكي
0: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
4: 8700 ين دس،
1: بثمانية آلاف وسبعمائة ين.
0: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر، إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت، لذا نستخدم أداة الإشارة
2: أنو أنو
0: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
2: إياهون إياهون.
5: سُمِيمَاسِنْ あのイヤホンはいくらですか? すみません. あのイヤホンはいくらですか?
0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة، الأعداد حتى عشرة تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات: 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
2: 10
0: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه 10 ونقول ني 10.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90:
2: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
0: والآن المئات: 100 يعني
2: 100.
0: وكما فعلنا في العشرات، نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
2: 100.
1: 200 هو ني ثم 100، إذن 200 200.
0: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد: 300 يعني
2: 300
0: و600 يعني

0: 800
1: وثمانمائة يعني
0: 800
1: وألف يعني
0: 1000
1: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق 3000 يعني
0: 3000
1: و8000 يعني
0: 8000
1: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر مثلا العدد 1234 هو
0: 1234
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900 円です。
2: 高すぎます。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان اليوم نتحدث عن النقود في اليابان الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع ورقة 1000 ين وورقة 2000 ين وورقة 5000 ين وورقة 10000 ين ولكن ورقة الألفين لا تكاد تكون متداولة أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
4: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الخامس من مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي وألبانيزي يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. وزيرة المالية اليابانية كاتاياما تتعهد بدعم الدول النامية خلال اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مرور سفينتين بأمان عبر مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر زعيما اليابان وأستراليا إعلانا مشتركا يحدد ملامح التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، وتتمحور الأسس التوجيهية حول تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة والمعادن الحرجة والغذاء وغيرها من الموارد الأساسية. فقد عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا واستمرت نحو 90 دقيقة. وقالت تاكايتشي في بداية الاجتماع إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيداً وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة، ووصفت أستراليا بأنها الأوفر حظاً في هذا التعاون. وأضافت تاكايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دوراً رائداً في الاستقرار الإقليمي في ظل النسخة المحدثة من رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الزعيمان أيضاً على الاستجابة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز باعتبار ذلك قضية ملحة، وعلى تعزيز الجهود لضمان إمدادات طاقة مستقرة في كلا الاتجاهين. كما ناقشا التعاون الأمني، وأكدا أن بلديهما سيواصلان تطوير فرقاطات أسترالية جديدة بالاعتماد على سفينة موغامي المطورة التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وتبادلا الآراء أيضا حول قضايا إقليمية من بينها الشرق الأوسط والصين وكوريا الشمالية. وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحفي مشترك إن اليابان وأستراليا تقفان في طليعة شبكة أمنية تضم شركاء متوافقين في الرؤى، وأضافت أن البلدين يبنيان فعليا ما يمكن وصفه بشبه تحالف. وقالت إن البلدين سيواصلان كتابة فصل جديد في علاقتهما وفتح مسار جديد للتعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة. تعهدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لدعم الدول النامية التي تعاني من صعوبات اقتصادية وسط الأزمة في الشرق الأوسط. فقد انضمت كاتاياما إلى اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي يوم الاثنين في أوزبكستان بآسيا الوسطى، وسط مخاوف في المنطقة بشأن تأثير الأزمة على أمن الطاقة والغذاء وعلى اقتصادات الدول. وأكدت كاتاياما أن حالة عدم اليقين في العالم تشكل قضية ملحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، وأضافت أن اليابان ستتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لتقديم مساعدات مالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لمعالجة نقص الوقود، فضلا عن تقديم استثمارات وقروض لدول مختلفة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة. وبعد الاجتماع علقت كاتاياما قائلة إن سلاسل التوريد تمتد عبر آسيا، ومن ثم فإن مساعدة المنطقة تعود بفائدة كبيرة على اليابان. ونظرا للترابط الوثيق بين اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن الأزمة المطولة في الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات خطيرة على اليابان.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الأحد عن إطلاق عملية تسمى مشروع الحرية لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. وأعلنت القوات الأمريكية يوم الاثنين أن سفينتين قد عبرتا المضيق بالفعل. فقد نشرت القيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سفينتين تجاريتين عبرتا المضيق، وأضافت أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة موجودة في الخليج العربي لتقديم المساعدة. ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت العملية في برنامج أمريكا نيوز روم على قناة فوكس نيوز بأنها عملية إنسانية دولية، وقال إن السفن لا تحمل الطاقة فحسب، بل تحمل أيضا غذاء وأسمدة، وأن القوات الأمريكية سترد إذا تعرضت لإطلاق نار. وقال بيسنت: لسنا نحن من يثير الفتنة هنا، ولكن إذا أراد الإيرانيون التصعيد هنا فنحن على استعداد للتصعيد. وأصدر الحرس الثوري الإيراني عبر وكالة أنباء تسنيم يوم الاثنين بيانا نفى فيه مرور أي سفن عبر المضيق، ووصف ادعاءات الولايات المتحدة بأنها محض أكاذيب. وأضاف البيان أن جميع السفن التي تنتهك مبادئه سيتم إيقافها بالقوة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن القوات البحرية أطلقت طلقات تحذير على مدمرات أمريكية بالقرب من المضيق. وأفاد مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة بتعرض إحدى ناقلات النفط التابعة للبلاد لهجوم أثناء عبورها المضيق، ونسبوا الهجوم إلى طائرتين إيرانيتين مسيرتين. وأفادوا بأن هجوماً آخر بطائرة مسيرة على منشأة نفطية أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم رصدوا 4 صواريخ كروز إيرانية وتمكنوا من اعتراض 3 منها. وأفاد مسؤولون في وزارة خارجية كوريا الجنوبية بوقوع أضرار في سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية، وأوضحوا أن انفجاراً وحريقاً وقعا أثناء رسوها قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا عدم وقوع إصابات وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث. ونشر ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن إيران هاجمت ما سماها دولاً لا صلة لها رداً على مشروع الحرية، وقال إن ذلك يضم سفينة شحن كورية جنوبية، وأن الوقت قد حان لكي ينضم الكوريون إلى المهمة حسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات على أراضيها بما في ذلك في موسكو، ويأتي هذا بينما كانت روسيا تستعد للاحتفال بيوم النصر. وأعلنت وزارة الدفاع أنها اعترضت 117 مسيرة أوكرانية من ليل الأحد حتى صباح الاثنين. ونشر عمدة موسكو سيرغي سوبيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن إحدى هذه المسيرات أصابت برجا سكنيا في العاصمة، وأضاف أنه تم اعتراض مسيرتين ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتحتفل روسيا بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو أيار، ولكن استعراض هذا العام لن يشهد العرض المعتاد للمعدات العسكرية وسط الصراع المستمر مع أوكرانيا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الخامس من مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي وألبانيزي يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. وزيرة المالية اليابانية كاتاياما تتعهد بدعم الدول النامية خلال اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مرور سفينتين بأمان عبر مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر زعيما اليابان وأستراليا إعلانا مشتركا يحدد ملامح التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، وتتمحور الأسس التوجيهية حول تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة والمعادن الحرجة والغذاء وغيرها من الموارد الأساسية. فقد عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا واستمرت نحو 90 دقيقة. وقال تاكايتشي في بداية الاجتماع إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة، ووصفت أستراليا بأنها الأوفر حظا في هذا التعاون. وأضافت تاكايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دورا رائدا في الاستقرار الإقليمي في ظل النسخة المحدثة من رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الزعيمان أيضا على الاستجابة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز باعتبار ذلك قضية ملحة، وعلى تعزيز الجهود لضمان إمدادات طاقة مستقرة في كلا الاتجاهين. كما ناقشا التعاون الأمني، وأكدا أن بلديهما سيواصلان تطوير فرقاطات أسترالية جديدة بالاعتماد على سفينة موغامي المطورة التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وتبادلا الآراء أيضا حول قضايا إقليمية من بينها الشرق الأوسط والصين وكوريا الشمالية. وقال تاكايتشي في مؤتمر صحفي مشترك إن اليابان وأستراليا تقفان في طليعة شبكة أمنية تضم شركاء متوافقين في الرؤى، وأضافت أن البلدين يبنيان فعليا ما يمكن وصفه بشبه تحالف. وقالت إن البلدين سيواصلان كتابة فصل جديد في علاقتهما وفتح مسار جديد للتعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة. تعهدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لدعم الدول النامية التي تعاني من صعوبات اقتصادية وسط الأزمة في الشرق الأوسط. فقد انضمت كاتاياما إلى اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي يوم الاثنين في أوزبكستان بآسيا الوسطى، وسط مخاوف في المنطقة بشأن تأثير الأزمة على أمن الطاقة والغذاء وعلى اقتصادات الدول. وأكدت كاتاياما أن حالة عدم اليقين في العالم تشكل قضية ملحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، وأضافت أن اليابان ستتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لتقديم مساعدات مالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لمعالجة نقص الوقود، فضلا عن تقديم استثمارات وقروض لدول مختلفة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة. وبعد الاجتماع علقت كاتاياما قائلة إن سلاسل التوريد تمتد عبر آسيا، ومن ثم فإن مساعدة المنطقة تعود بفائدة كبيرة على اليابان. ونظرا للترابط الوثيق بين اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن الأزمة المطولة في الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات خطيرة على اليابان.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الأحد عن إطلاق عملية تسمى مشروع الحرية لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. وأعلنت القوات الأمريكية يوم الاثنين أن سفينتين قد عبرتا المضيق بالفعل. فقد نشرت القيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سفينتين تجاريتين عبرتا المضيق، وأضافت أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة موجودة في الخليج العربي لتقديم المساعدة. ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت العملية في برنامج أمريكا نيوز روم على قناة فوكس نيوز بأنها عملية إنسانية دولية، وقال إن السفن لا تحمل الطاقة فحسب بل تحمل أيضا غذاء وأسمدة، وأن القوات الأمريكية سترد إذا تعرضت لإطلاق نار. وقال بيسنت: لسنا نحن من يثير الفتنة هنا، ولكن إذا أراد الإيرانيون التصعيد هنا فنحن على استعداد للتصعيد. وأصدر الحرس الثوري الإيراني عبر وكالة أنباء تسنيم يوم الاثنين بيانا نفى فيه مرور أي سفن عبر المضيق، ووصف ادعاءات الولايات المتحدة بأنها محض أكاذيب. وأضاف البيان أن جميع السفن التي تنتهك مبادئه سيتم إيقافها بالقوة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن القوات البحرية أطلقت طلقات تحذير على مدمرات أمريكية بالقرب من المضيق. وأفاد مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة بتعرض إحدى ناقلات النفط التابعة للبلاد لهجوم أثناء عبورها المضيق، ونسبوا الهجوم إلى طائرتين إيرانيتين مسيرتين. وأفادوا بأن هجوما آخر بطائرة مسيرة على منشأة نفطية أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم رصدوا 4 صواريخ كروز إيرانية وتمكنوا من اعتراض 3 منها. وأفاد مسؤولون في وزارة خارجية كوريا الجنوبية بوقوع أضرار في سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية، وأوضحوا أن انفجاراً وحريقاً وقعا أثناء رسوها قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا عدم وقوع إصابات وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث. ونشر ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن إيران هاجمت ما سماها دولاً لا صلة لها رداً على مشروع الحرية، وقال إن ذلك يضم سفينة شحن كورية جنوبية، وأن الوقت قد حان لكي ينضم الكوريون إلى المهمة حسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات على أراضيها بما في ذلك في موسكو، ويأتي هذا بينما كانت روسيا تستعد للاحتفال بيوم النصر. وأعلنت وزارة الدفاع أنها اعترضت 117 مسيرة أوكرانية من ليل الأحد حتى صباح الاثنين. ونشر عمدة موسكو سيرغي سوبيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن إحدى هذه المسيرات أصابت برجا سكنيا في العاصمة، وأضاف أنه تم اعتراض مسيرتين ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتحتفل روسيا بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو أيار، ولكن استعراض هذا العام لن يشهد العرض المعتاد للمعدات العسكرية وسط الصراع المستمر مع أوكرانيا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إيكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا. لنسأل.
1: تام تسأل بائعا
0: عذرا، بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع
3: 9900円です.
0: ب9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكسغيماس.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: كونو درايا وا إيكرا ديسكا؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكرا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إيكرا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكرا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これそれあれ
0: إلى
4: このそのあの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إيكورا ديسكا. كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
4: س
5: すみません、この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。
0: إليكم المعاني.
5: すみません。
1: عذرا.
5: この炊飯器はいくらですか؟
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
7: 炊飯器
0: هو القدر الكهربائي لطهوي الأرز آليا.
6: 8700円です。
1: 8700 ين.
0: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة
7: أنو أنو
0: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
7: إياهون إياهون.
2: سمي마센. あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20 30 40 إلى آخره. اذكروا عدداً من 2 إلى 9 وأضيفوا بعده
7: 10
0: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
7: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
0: والآن المئات. مئة يعني
7: 100.
0: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
7: 100.
1: 200 هو ني ثم 100. إذن 200.
0: 200. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
7: 300
0: و600 يعني
7: 600
0: و800 يعني
7: 800
0: و1000 يعني
7: 1000.
0: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
7: 3000
0: و8000 يعني
7: 8000.
0: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
7: 1234.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: تكسان أريمسنه
8: سغوي ديشو كوري وا ساراسارا هيا كوري وا تسيا غا ديرو تايب
2: へー、いくらですか？
8: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません、このドライヤーはいくらですか？
6: 9900円です。
3: え、高すぎます。
9: ハルさんの知恵袋。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
0: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الخامس من مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي وألبانيزي يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. وزيرة المالية اليابانية كاتاياما تتعهد بدعم الدول النامية خلال اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مرور سفينتين بأمان عبر مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر زعيما اليابان وأستراليا إعلانا مشتركا يحدد ملامح التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، وتتمحور الأسس التوجيهية حول تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة والمعادن الحرجة والغذاء وغيرها من الموارد الأساسية. فقد عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا واستمرت نحو 90 دقيقة. وقال تاكايتشي في بداية الاجتماع إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة، ووصفت أستراليا بأنها الأوفر حظا في هذا التعاون. وأضاف تاكايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دورا رائدا في الاستقرار الإقليمي في ظل النسخة المحدثة من رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الزعيمان أيضا على الاستجابة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز باعتبار ذلك قضية ملحة، وعلى تعزيز الجهود لضمان إمدادات طاقة مستقرة في كلا الاتجاهين. كما ناقشا التعاون الأمني، وأكدا أن بلديهما سيواصلان تطوير فرقاطات أسترالية جديدة بالاعتماد على سفينة موغامي المطورة التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وتبادلا الآراء أيضا حول قضايا إقليمية من بينها الشرق الأوسط والصين وكوريا الشمالية. وقال تاكايتشي في مؤتمر صحفي مشترك إن اليابان وأستراليا تقفان في طليعة شبكة أمنية تضم شركاء متوافقين في الرؤى، وأضافت أن البلدين يبنيان فعليا ما يمكن وصفه بشبه تحالف. وقالت إن البلدين سيواصلان كتابة فصل جديد في علاقتهما وفتح مسار جديد للتعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة. تعهدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لدعم الدول النامية التي تعاني من صعوبات اقتصادية وسط الأزمة في الشرق الأوسط. فقد انضمت كاتاياما إلى اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي يوم الاثنين في أوزبكستان بآسيا الوسطى، وسط مخاوف في المنطقة بشأن تأثير الأزمة على أمن الطاقة والغذاء وعلى اقتصادات الدول. وأكدت كاتاياما أن حالة عدم اليقين في العالم تشكل قضية ملحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، وأضافت أن اليابان ستتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لتقديم مساعدات مالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لمعالجة نقص الوقود، فضلا عن تقديم استثمارات وقروض لدول مختلفة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة. وبعد الاجتماع علقت كاتاياما قائلة إن سلاسل التوريد تمتد عبر آسيا، ومن ثم فإن مساعدة المنطقة تعود بفائدة كبيرة على اليابان. ونظرا للترابط الوثيق بين اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن الأزمة المطولة في الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات خطيرة على اليابان.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الأحد عن إطلاق عملية تسمى مشروع الحرية لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. وأعلنت القوات الأمريكية يوم الاثنين أن سفينتين قد عبرتا المضيق بالفعل. فقد نشرت القيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سفينتين تجاريتين عبرتا المضيق، وأضافت أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة موجودة في الخليج العربي لتقديم المساعدة. ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت العملية في برنامج أمريكا نيوز روم على قناة فوكس نيوز بأنها عملية إنسانية دولية، وقال إن السفن لا تحمل الطاقة فحسب بل تحمل أيضا غذاء وأسمدة، وأن القوات الأمريكية سترد إذا تعرضت لإطلاق نار. وقال بيسنت: لسنا نحن من يثير الفتنة هنا، ولكن إذا أراد الإيرانيون التصعيد هنا فنحن على استعداد للتصعيد. وأصدر الحرس الثوري الإيراني عبر وكالة أنباء تسنيم يوم الاثنين بيانا نفى فيه مرور أي سفن عبر المضيق، ووصف ادعاءات الولايات المتحدة بأنها محض أكاذيب. وأضاف البيان أن جميع السفن التي تنتهك مبادئه سيتم إيقافها بالقوة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن القوات البحرية أطلقت طلقات تحذير على مدمرات أمريكية بالقرب من المضيق. وأفاد مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة بتعرض إحدى ناقلات النفط التابعة للبلاد لهجوم أثناء عبورها المضيق، ونسبوا الهجوم إلى طائرتين إيرانيتين مسيرتين. وأفادوا بأن هجوما آخر بطائرة مسيرة على منشأة نفطية أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم رصدوا 4 صواريخ كروز إيرانية وتمكنوا من اعتراض 3 منها. وأفاد مسؤولون في وزارة خارجية كوريا الجنوبية بوقوع أضرار في سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية، وأوضحوا أن انفجاراً وحريقاً وقعا أثناء رسوها قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا عدم وقوع إصابات وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث. ونشر ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن إيران هاجمت ما سماها دولاً لا صلة لها رداً على مشروع الحرية، وقال إن ذلك يضم سفينة شحن كورية جنوبية، وأن الوقت قد حان لكي ينضم الكوريون إلى المهمة حسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات على أراضيها بما في ذلك في موسكو، ويأتي هذا بينما كانت روسيا تستعد للاحتفال بيوم النصر. وأعلنت وزارة الدفاع أنها اعترضت 117 مسيرة أوكرانية من ليل الأحد حتى صباح الاثنين. ونشر عمدة موسكو سيرغي سوبيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن إحدى هذه المسيرات أصابت برجا سكنيا في العاصمة، وأضاف أنه تم اعتراض مسيرتين ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتحتفل روسيا بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو، ولكن استعراض هذا العام لن يشهد العرض المعتاد للمعدات العسكرية وسط الصراع المستمر مع أوكرانيا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: تكسان أريماسね. すごいでしょ?

0: これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
1: へー、いくらですか？
0: セールって書いてある。聞いてみよう。
1: すみません、このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
1: え、高すぎます。
3: إليكم المعاني. تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل. يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر. وتقول أياكا مدهش، أليس كذلك؟ وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر. هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقا. وتام تسأل بكم؟ تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض. مكتوب أن هناك تخفيضا. لنسأل. تام تسأل بائعا عذرا،
1: このドライヤーはいくらですか؟
3: بكم مجفف الشعر هذا؟ فيجيب البائع
2: 9900 ين です.
3: ب9900 ين. فتندهش تام وتقول
1: تكسغيます.
3: نعم، إنه غال بشكل زائد. تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
1: このドライヤーはいくらですか؟
3: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولا معاني الكلمات في العبارة.
4: この
3: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: ドライヤー
3: هو مجفف الشعر. このドライヤー يعني هذا المجفف.
4: و
3: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إكرا
3: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إكرا ديسكا،
3: أي بكم.
5: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إكرا ديسكا.
3: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: これ، それ، あれ.
3: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
3: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これ، それ، あれ
3: إلى
4: このその、あの،
3: ونضيفها إلى الأسماء.
5: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني このドライヤーはいくらですか؟
3: このドライヤーはいくらですか؟
5: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: いくらですか؟ このドライヤーはいくらですか？
3: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
6: سُمِيْمَاسِنْ كُنُو سُيْحَانْكِي وَا إِكُرَا دِسْكَا؟
7: 8700 ين دِس.
3: إليكم المعاني.
6: سُمِيْمَاسِنْ
5: عذراً
6: كُنُو سُيْحَانْكِي وَا إِكُرَا دِسْكَا؟
5: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: سويهانكي
3: هو القدر الكهربائي لطهوي الأرز آلياً.
7: 8700 ين دس.
5: بثمانية آلاف وسبعمائة ين.
4: إن
3: هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت، لذا نستخدم أداة الإشارة
4: أنو. أنو
3: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون. イヤホン。
0: すみません、あのイヤホンはいくらですか？すみません、あのイヤホンはいくらですか？
3: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20 30 40 إلى آخره. اذكروا عدداً من 2 إلى 9 وأضيفوا بعده
4: 10
3: أي 10.
5: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
3: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
3: والآن المئات. 100 يعني
4: 100.
3: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
4: 100.
5: 200 هو ني ثم 100 إذن 200.
3: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
4: 300
3: و 600 يعني
4: 600
3: و 800 يعني
4: 800
3: و 1000 يعني
4: 1000.
3: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
4: 3000
3: و8000 يعني
4: 8000.
3: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
4: 1234.
3: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: 9900円です。
8: 高すぎます。
5: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
3: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الخامس من مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي وألبانيزي يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. وزيرة المالية اليابانية كاتاياما تتعهد بدعم الدول النامية خلال اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مرور سفينتين بأمان عبر مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر زعيما اليابان وأستراليا إعلانا مشتركا يحدد ملامح التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، وتتمحور الأسس التوجيهية حول تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة والمعادن الحرجة والغذاء وغيرها من الموارد الأساسية. فقد عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا واستمرت نحو 90 دقيقة. وقالت تاكايتشي في بداية الاجتماع إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيداً وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة، ووصفت أستراليا بأنها الأوفر حظاً في هذا التعاون. وأضافت تاكايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دوراً رائداً في الاستقرار الإقليمي في ظل النسخة المحدثة من رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الزعيمان أيضاً على الاستجابة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز باعتبار ذلك قضية ملحة، وعلى تعزيز الجهود لضمان إمدادات طاقة مستقرة في كلا الاتجاهين. كما ناقشا التعاون الأمني، وأكدا أن بلديهما سيواصلان تطوير فرقاطات أسترالية جديدة بالاعتماد على سفينة موغامي المطورة التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وتبادلا الآراء أيضا حول قضايا إقليمية من بينها الشرق الأوسط والصين وكوريا الشمالية. وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحفي مشترك إن اليابان وأستراليا تقفان في طليعة شبكة أمنية تضم شركاء متوافقين في الرؤى، وأضافت أن البلدين يبنيان فعليا ما يمكن وصفه بشبه تحالف. وقالت إن البلدين سيواصلان كتابة فصل جديد في علاقتهما وفتح مسار جديد للتعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة. تعهدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لدعم الدول النامية التي تعاني من صعوبات اقتصادية وسط الأزمة في الشرق الأوسط. فقد انضمت كاتاياما إلى اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي يوم الاثنين في أوزبكستان بآسيا الوسطى، وسط مخاوف في المنطقة بشأن تأثير الأزمة على أمن الطاقة والغذاء وعلى اقتصادات الدول. وأكدت كاتاياما أن حالة عدم اليقين في العالم تشكل قضية ملحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، وأضافت أن اليابان ستتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لتقديم مساعدات مالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لمعالجة نقص الوقود، فضلاً عن تقديم استثمارات وقروض لدول مختلفة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة. وبعد الاجتماع علقت كاتاياما قائلة إن سلاسل التوريد تمتد عبر آسيا، ومن ثم فإن مساعدة المنطقة تعود بفائدة كبيرة على اليابان. ونظرا للترابط الوثيق بين اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن الأزمة المطولة في الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات خطيرة على اليابان.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الأحد عن إطلاق عملية تسمى مشروع الحرية لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. وأعلنت القوات الأمريكية يوم الاثنين أن سفينتين قد عبرتا المضيق بالفعل. فقد نشرت القيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سفينتين تجاريتين عبرتا المضيق، وأضافت أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة موجودة في الخليج العربي لتقديم المساعدة. ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت العملية في برنامج أمريكا نيوز روم على قناة فوكس نيوز بأنها عملية إنسانية دولية، وقال إن السفن لا تحمل الطاقة فحسب، بل تحمل أيضا غذاء وأسمدة، وأن القوات الأمريكية سترد إذا تعرضت لإطلاق نار. وقال بيسنت: لسنا نحن من يثير الفتنة هنا، ولكن إذا أراد الإيرانيون التصعيد هنا فنحن على استعداد للتصعيد. وأصدر الحرس الثوري الإيراني عبر وكالة أنباء تسنيم يوم الاثنين بيانا نفى فيه مرور أي سفن عبر المضيق، ووصف ادعاءات الولايات المتحدة بأنها محض أكاذيب. وأضاف البيان أن جميع السفن التي تنتهك مبادئه سيتم إيقافها بالقوة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن القوات البحرية أطلقت طلقات تحذير على مدمرات أمريكية بالقرب من المضيق. وأفاد مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة بتعرض إحدى ناقلات النفط التابعة للبلاد لهجوم أثناء عبورها المضيق، ونسبوا الهجوم إلى طائرتين إيرانيتين مسيرتين. وأفادوا بأن هجوماً آخر بطائرة مسيرة على منشأة نفطية أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم رصدوا 4 صواريخ كروز إيرانية وتمكنوا من اعتراض 3 منها. وأفاد مسؤولون في وزارة خارجية كوريا الجنوبية بوقوع أضرار في سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية، وأوضحوا أن انفجاراً وحريقاً وقعا أثناء رسوها قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا عدم وقوع إصابات وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث. ونشر ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن إيران هاجمت ما سماها دولاً لا صلة لها رداً على مشروع الحرية، وقال إن ذلك يضم سفينة شحن كورية جنوبية، وأن الوقت قد حان لكي ينضم الكوريون إلى المهمة حسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات على أراضيها بما في ذلك في موسكو، ويأتي هذا بينما كانت روسيا تستعد للاحتفال بيوم النصر. وأعلنت وزارة الدفاع أنها اعترضت 117 مسيرة أوكرانية من ليل الأحد حتى صباح الاثنين. ونشر عمدة موسكو سيرغي سوبيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن إحدى هذه المسيرات أصابت برجا سكنيا في العاصمة، وأضاف أنه تم اعتراض مسيرتين ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتحتفل روسيا بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو أيار، ولكن استعراض هذا العام لن يشهد العرض المعتاد للمعدات العسكرية وسط الصراع المستمر مع أوكرانيا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
2: たくさんありますね。
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.

0: وتقول أياكا
1: سوغوي ديشو؟
2: مدهش أليس كذلك؟
0: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
1: كوري وا سارا سارا هيا.
2: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس.
1: كوري وا تسيانا ديرو تايب.
2: وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
0: وتم تسأل
1: إكرا ديسكا؟
2: يا بكم؟
0: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
1: سيرو تي كايتي ارو.
2: مكتوب أن هناك تخفيضا.
1: كيتي ميو؟
2: لنسأل.
0: تام تسأل بائعا.
1: سوميماسن.
2: عذرا.
1: كونو درايا وا إكرا ديسكا؟
2: بكم مجفف الشعر هذا؟
0: فيجيب البائع
3: 9900 ين ديس.
2: بتسعة آلاف وتسعمائة ين.
0: فتندهش تام وتقول
2: نعم إنه غال بشكل زائد.
0: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
2: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
1: كونو درايا وا إكرا ديسكا؟
2: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
2: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: درايا
2: هو مجفف الشعر. كونو درايا يعني هذا المجفف.
4: و
2: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إكرا
2: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إكرا ديسكا،
2: أي بكم.
0: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إكرا ديسكا.
2: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
2: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: كوري وا إكرا ديسكا،
2: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: كوري سوري أري
2: إلى
4: كونو سونو أنو،
2: ونضيفها إلى الأسماء.
0: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو درايا وا إكرا ديسكا.
2: كونو درايا وا إكرا ديسكا.
0: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إكرا ديسكا. كونو درايا وا إكرا ديسكا.
2: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
5: سوميماسن، كونو سويهانكي وا إكرا ديسكا؟
3: 8700 ين ديس.
2: إليكم المعاني.
5: سوميماسن،
0: عذرا.
5: كونو سويهانكي وا إكرا ديسكا؟
0: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: سويهانكي
2: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
3: 8700 ين ديس.
0: بثمانية آلاف وسبعمائة ين.
2: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر، إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت، لذا نستخدم أداة الإشارة
4: أنو أنو
2: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون إياهون.
6: سوميماسن أنو إياهون وا إكرا ديسكا؟ سوميماسن أنو إياهون وا إكرا ديسكا؟
2: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة، الأعداد حتى عشرة تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
4: 10
2: أي 10.
0: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
2: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
4: 10 20 30 40 50 60 70 80
2: والآن المئات. 100 يعني
4: 100.
2: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
4: 100.
0: 200 هو ني ثم 100 إذن 200.
2: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
4: 300
2: و600 يعني
4: 600
2: و800 يعني
4: 800
2: و1000 يعني
4: 1000.
2: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
4: 3000
2: و8000 يعني
4: 8000.
2: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
4: 1234.
2: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。春さんの知恵袋。
0: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
2: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الخامس من مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي وألبانيزي يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. وزيرة المالية اليابانية كاتاياما تتعهد بدعم الدول النامية خلال اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مرور سفينتين بأمان عبر مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدر زعيما اليابان وأستراليا إعلانا مشتركا يحدد ملامح التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، وتتمحور الأسس التوجيهية حول تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة والمعادن الحرجة والغذاء وغيرها من الموارد الأساسية. فقد عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا واستمرت نحو 90 دقيقة. وقالت تاكايتشي في بداية الاجتماع إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة، ووصفت أستراليا بأنها الأوفر حظا في هذا التعاون. وأضافت تاكايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دورا رائدا في الاستقرار الإقليمي في ظل النسخة المحدثة من رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الزعيمان أيضا على الاستجابة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز باعتبار ذلك قضية ملحة، وعلى تعزيز الجهود لضمان إمدادات طاقة مستقرة في كلا الاتجاهين. كما ناقشا التعاون الأمني، وأكدا أن بلديهما سيواصلان تطوير فرقاطات أسترالية جديدة بالاعتماد على سفينة موغامي المطورة التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وتبادلا الآراء أيضا حول قضايا إقليمية من بينها الشرق الأوسط والصين وكوريا الشمالية. وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحفي مشترك إن اليابان وأستراليا تقفان في طليعة شبكة أمنية تضم شركاء متوافقين في الرؤى، وأضافت أن البلدين يبنيان فعليا ما يمكن وصفه بشبه تحالف. وقالت إن البلدين سيواصلان كتابة فصل جديد في علاقتهما وفتح مسار جديد للتعاون بين الدول ذات التوجهات المتشابهة. تعهدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لدعم الدول النامية التي تعاني من صعوبات اقتصادية وسط الأزمة في الشرق الأوسط. فقد انضمت كاتاياما إلى اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي يوم الاثنين في أوزبكستان بآسيا الوسطى، وسط مخاوف في المنطقة بشأن تأثير الأزمة على أمن الطاقة والغذاء وعلى اقتصادات الدول. وأكدت كاتاياما أن حالة عدم اليقين في العالم تشكل قضية ملحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، وأضافت أن اليابان ستتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لتقديم مساعدات مالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لمعالجة نقص الوقود، فضلا عن تقديم استثمارات وقروض لدول مختلفة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة. وبعد الاجتماع علقت كاتاياما قائلة إن سلاسل التوريد تمتد عبر آسيا، ومن ثم فإن مساعدة المنطقة تعود بفائدة كبيرة على اليابان. ونظرا للترابط الوثيق بين اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن الأزمة المطولة في الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات خطيرة على اليابان.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الأحد عن إطلاق عملية تسمى مشروع الحرية لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. وأعلنت القوات الأمريكية يوم الاثنين أن سفينتين قد عبرتا المضيق بالفعل. فقد نشرت القيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سفينتين تجاريتين عبرتا المضيق، وأضافت أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة موجودة في الخليج العربي لتقديم المساعدة. ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت العملية في برنامج أمريكا نيوز روم على قناة فوكس نيوز بأنها عملية إنسانية دولية، وقال إن السفن لا تحمل الطاقة فحسب بل تحمل أيضا غذاء وأسمدة، وأن القوات الأمريكية سترد إذا تعرضت لإطلاق نار. وقال بيسنت: لسنا نحن من يثير الفتنة هنا، ولكن إذا أراد الإيرانيون التصعيد هنا فنحن على استعداد للتصعيد. وأصدر الحرس الثوري الإيراني عبر وكالة أنباء تسنيم يوم الاثنين بيانا نفى فيه مرور أي سفن عبر المضيق، ووصف ادعاءات الولايات المتحدة بأنها محض أكاذيب. وأضاف البيان أن جميع السفن التي تنتهك مبادئه سيتم إيقافها بالقوة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن القوات البحرية أطلقت طلقات تحذير على مدمرات أمريكية بالقرب من المضيق. وأفاد مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة بتعرض إحدى ناقلات النفط التابعة للبلاد لهجوم أثناء عبورها المضيق، ونسبوا الهجوم إلى طائرتين إيرانيتين مسيرتين. وأفادوا بأن هجوماً آخر بطائرة مسيرة على منشأة نفطية أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم رصدوا 4 صواريخ كروز إيرانية وتمكنوا من اعتراض 3 منها. وأفاد مسؤولون في وزارة خارجية كوريا الجنوبية بوقوع أضرار في سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية، وأوضحوا أن انفجاراً وحريقاً وقعا أثناء رسوها قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا عدم وقوع إصابات وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث. ونشر ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن إيران هاجمت ما سماها دولاً لا صلة لها رداً على مشروع الحرية، وقال إن ذلك يضم سفينة شحن كورية جنوبية، وأن الوقت قد حان لكي ينضم الكوريون إلى المهمة حسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات على أراضيها بما في ذلك في موسكو، ويأتي هذا بينما كانت روسيا تستعد للاحتفال بيوم النصر. وأعلنت وزارة الدفاع أنها اعترضت 117 مسيرة أوكرانية من ليل الأحد حتى صباح الاثنين. ونشر عمدة موسكو سيرغي سوبيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن إحدى هذه المسيرات أصابت برجاً سكنياً في العاصمة، وأضاف أنه تم اعتراض مسيرتين ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتحتفل روسيا بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو أيار، ولكن استعراض هذا العام لن يشهد العرض المعتاد للمعدات العسكرية وسط الصراع المستمر مع أوكرانيا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إيكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب

0: هو أن سعره مخفض.
1: سعر تكايتي أرو.
2: مكتوب أن هناك تخفيضا.
1: كيتي ميو.
2: لنسأل.
0: تام تسأل بائعا.
1: سميماسن.
2: عذرا.
1: كونو درايا وا إيكرا ديسكا؟
2: بكم مجفف الشعر هذا؟
0: فيجيب البائع
3: 9900 ين ديس.
2: بتسعة آلاف وتسعمائة ين.
0: فتندهش تام وتقول
1: تاكاسوغيماس.
2: نعم إنه غال بشكل زائد.
0: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
2: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
1: كونو درايا وا إيكرا ديسكا؟
2: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
2: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: درايا
2: هو مجفف الشعر. كونو درايا يعني هذا المجفف.
4: و
2: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكرا
2: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إيكرا ديسكا،
2: أي بكم.
0: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكرا ديسكا.
2: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
2: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: كوري وا إيكرا ديسكا،
2: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: كوري سوري أري
2: إلى
4: كونو سونو أنو،
2: ونضيفها إلى الأسماء.
0: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو درايا وا إيكرا ديسكا.
2: كونو درايا وا إيكرا ديسكا.
0: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إيكرا ديسكا. كونو درايا وا إيكرا ديسكا.
2: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
5: سميماسن، كونو سيهانكي وا إيكرا ديسكا؟
3: 8700 ين ديس.
2: إليكم المعاني.
5: سميماسن،
0: عذرا.
5: كونو سيهانكي وا إيكرا ديسكا؟
0: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: سيهانكي
2: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
3: 8700 ين ديس.
0: بثمانية آلاف وسبعمائة ين.
4: إن
2: هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر، إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت، لذا نستخدم أداة الإشارة
4: أنو أنو
2: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون إياهون.
1: سميماسن أنو إياهون وا إيكرا ديسكا؟ سميماسن أنو إياهون وا إيكرا ديسكا؟
2: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة، الأعداد حتى عشرة تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
4: 10
2: أي 10.
0: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
2: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
4: 10 20 30 40 50 60

0: 70 80 90.
1: والآن المئات، مئة يعني
0: 100.
1: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
0: 100.
2: 200 هو ني ثم 100، إذن 200.
1: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد، 300 يعني
0: 300،
1: و600 يعني
0: 600،
1: و800 يعني
0: 800،
1: و1000 يعني
0: 1000.
1: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق، 3000 يعني
0: 3000،
1: و8000 يعني
0: 8000.
1: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
0: 1234.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: 9900円です。え、高すぎる。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان، اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
1: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد، وخمسة ينات، وعشرة ينات، وخمسون ينا، ومائة ين، وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.